محمد من ساني بالممنجة وصف إليم يا محمد من ساني بالممنجة وصف إليم بن زاد بكملار ساني مدح وصفını söyleyeyim ديرسم جول جولشانسان جول جولشانلار حيران سنة آي جناش باشنا دونر هب إدار سيران سنة Sen bir halk-ı ilahisen, sen tek asla yoktu beşer. Sen bir halk-ı ilahisen, sen tek asla yoktu beşer. Ne kadar seni vasfetsem, kalemim hakkında çaşar. Gerçek aşık der ki, gerçek aşık der ki sana özüm, evladım, kurbanım. من سانی وصف ده بلمم عفت قصورم سلطانم من سانی وصف ده بلمم

0: مليون دينار سلف لم يتم تسويتها. جهاز مكافحة الإرهاب في الإقليم يعلن إسقاط 5 طائرات مسيرة في محافظة أربيل دون تسجيل إصابات. جهاز الأمن الوطني يطيح بمبتز إلكتروني في بغداد بعد استدراجه بكمين محكم. قيادة شرطة ميسان تحرر مختطفا من واسط وتطيح بالخاطف وتحيله إلى القضاء. الجيش الإسرائيلي يشن سلسلة غارات مكثفة على قطاع غزة بعد أن أصدر أوامر إخلاء لمناطق وسط وشمال القطاع. القيادة المركزية الأمريكية سانت كوم تعلن إكمال الليلة 13 على التوالي من الضربات العسكرية ضد أهداف داخل إيران. استمعتم إلى موجز لأهم الأخبار من راديو تركمان فام. تحياتي لكم وإلى اللقاء.
1: تركمان فام كارتك فريكانسمس 90.1.

0: sayısının 4330'a ulaştığını açıkladı. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu 144 ülkenin oyuyla Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiseri Volker Türk'ün görev süresini 4 yıl daha uzattı. Haberlerimizin sonuna geldik. Hoşça kalın.
1: Türkmenlerin sesi burada yankılanıyor. ...90.1 Türkmen FM sizin radyonuz. Müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz. 90.1 Türkmen FM'desiniz.
2: الأخبار من راديو تركمان FM الفضائية. رئيس الوزراء علي الزيدي يؤكد للرئيس الإيراني مسعود بازشكيان أن طهران شريك استراتيجي للعراق ويحملون مصيرا مشتركا، مؤكدا أن أمن ومستقبل البلدين مرتبطان بشكل وثيق ببعض. رئاسة مجلس النواب تسلم طلبا رسميا مرفقا بتواقيع نيابية لتبني مبادرة تشريعية لإعادة قانون الرقابة الوقائية وحماية المال العام عبر إنشاء نظام رقابي حديث يمنع الفساد. عضو لجنة الأمن والدفاع النيابي صقر المحمداوي يؤكد أن العراق لم يعد بحاجة إلى وجود قوات التحالف الدولي، ويشدد على ضرورة المضي بإقرار قانون خدمة العلم. مصدر أمني يعلن عن وفاة آمر اللواء 103 في الفرقة 25 بالجيش العميد الركن فيصل الخفاجي إثر تعرضه لحادث غرق أثناء السباحة في نهر دجلة. استشهاد 4 فلسطينيين وإصابة 7 على الأقل في اعتداءات نفذها مستوطنون والجيش الإسرائيلي في 16 منطقة و6 محافظات بالضفة الغربية المحتلة. مقررة الأمم المتحدة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة فرانشيسكا ألبانيزي تحذر من تصاعد هجمات المستوطنين الإسرائيليين في الضفة الغربية المحتلة. قوات الجيش الإسرائيلي تعتقل أكثر من 40 فلسطينيا خلال اقتحامها المتواصل لبلدة تل قرب مدينة نابلس شمالي الضفة الغربية. وزارة الخارجية التركية تدين بشدة تصاعد إرهاب المستوطنين الإسرائيليين غير القانونيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعرب عن اعتقاده بأن الصين وروسيا ليستا منخرطتين في بيع أسلحة لإيران، ويحذر من أن أي خطوة من هذا القبيل لن تكون في مصلحة البلدين. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يؤكد أن إيران تجري محادثات مع الإدارة الأمريكية، ويشير إلى أنها تبدي رغبة في التوصل إلى اتفاق. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعلن عزمه الترشح مرة أخرى للانتخابات الرئاسية المقبلة. الجيش الأمريكي يعطل ناقلة في خليج عمان حاولت خرق الحصار على إيران. وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي يحمل واشنطن مسؤولية انعدام الأمن في مضيق هرمز. وزارة الصحة اللبنانية تعلن أن الحصيلة الإجمالية لضحايا الجرائم الإسرائيلية المتواصلة على لبنان بلغت منذ 2 آذار الماضي 4330 قتيلا. الجمعية العامة للأمم المتحدة تصوت بأغلبية 144 دولة لصالح تمديد ولاية مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فلوغر تورك 4 سنوات إضافية. استمعتم إلى الأخبار من راديو تركمان FM الفضائية.
3: Farklı programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın.

0: قد حلو أن تبدي يومك بنشاط وطاقة وإحساس سعادة يمشيك من أول لحظة، ورغم الحر تبقى مرتاح البال. وغريبة من تخلص يومك وما تفكر بس ترتاح، فكر تكمل يومك بنشاط. بس شنو السبب المشترك اللي خلاهم مرتاحين وسعداء؟ لأنهم قرروا يختارون الصح، اختاروا فرصة تغير حياتهم، اختاروا يعتمدون الطاقة الشمسية. ويا شركة رويال جهزوا منظومة الطاقة الشمسية تخلي حياتهم تمشي بدون انقطاع. شركة رويال، طاقة مستمرة وجودة تثق بها.
1: Farklı programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın.
2: Türkmen FM Radyosu'ndan sizleri saygı ve hürmetle selamlıyorum. Türkmen FM Radyosu'nda şimdi de Mustafa Salih ile haberleri dinliyorsunuz. Bölgesel gerilimin etkilerinin herkese etkileyeceği uyarısında bulunarak Irak'ın istikrarının öncelik olduğunu vurguladı. Başbakan Ali Zeydi, Yüksek Kadın Konseyi'nin yeniden yapılandırılması ve yeni bir vizyonla aktif hale getirilmesi çalışmalarının süreceğini açıkladı. Parlamento Güvenlik ve Savunma Komisyonu, Savunma Bakanlığı'nın 100 binden fazla yeni personele ihtiyaç duyduğunu duyurdu. Parlamento İmar ve Kalkınma Grubu, İran'la Amerika arasındaki gerilimin tırmanması halinde en büyük zararı Irak'ın görebileceğini duyurdu. Silahlı Kuvvetler Başkomutanlık Ofisi Müdürü Kor General Abdülemir Eşimmeri, Erbay'ın ziyareti hazırlıklarını ve güvenlik planlarını görüşmek üzere Kerbela'yı ziyaret etti. Güvenlik kaynakları, Erbil'deki ABD konsolosluğu yakınlarında hava savunma sistemleri tarafından bir İran İHA'sı düşürüldü açıklamasını yaptı. Güvenlik kaynakları, 25. Ordu Tümeni'ne bağlı 103. Tugay Komutanı Tuğgeneral Faysal El Hafaci, Dicle Nehri'nde yüzerken boğulması sonucu hayatını kaybetti açıklamasını yaptı. Petrol Bakanı Basım El İbadi, Hürmüz Boğazı krizinin sürdüğü bir dönemde petrol ihracatını artırmak ve devlet hazinesini desteklemek için azami çaba gösterilmesi gerektiğini vurguladı. Milletvekili Ahmet Salim, Mali Denetim Divanı çalışmalarıyla ilgili yolsuzluk şüpheleri, idari, mali ve hukuki ihlalleri içeren bir dosya hazırlandığını duyurdu. İsrail ordusu Batı Şeria'daki askeri operasyonlarını yoğunlaştırarak 80 Filistinlinin gözaltına alındığı operasyon düzenledi. Türkiye Dışişleri Bakanlığı, işgal altındaki Filistin topraklarında yasa dışı İsrailli yerleşimcilerin tırmandığı şiddeti kınadığını açıkladı. Amerika Başkanı Trump, İran'la bir anlaşmaya varmak istiyor ancak henüz bunun zamanı gelmedi açıklamasını yaptı. Lübnan Sağlık Bakanlığı, 2 Mart'tan bu yana İsrail saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısının 4.330'a yükseldiğini duyurdu. Afganistan'ın doğusundaki Nuristan eyaletinde meydana gelen sel felaketinde 9 kişi hayatını kaybederken 130'dan fazla ev yıkıldı. Değerli dinleyenlerimiz, Türkmen FM Radyosu'nda haber bülteninin sonuna geldik. Yeniden birlikte olmak dileğiyle şimdilik hoşça kalın.
1: Türkmen FM Bağdat frekansımız 89.9.
3: الأخبار من راديو تركمان اف ام الفضائية. رئيس الجمهورية نزار آميدي يحذر من أن انعكاسات التوتر الإقليمي ستطال الجميع ويؤكد أن استقرار العراق أولوية. رئيس الوزراء علي الزيدي يعلن المضي في العمل على إعادة تشكيل المجلس الأعلى للمرأة وتفعيله برؤية جديدة. لجنة الأمن والدفاع النيابية تعلن أن وزارة الدفاع بحاجة إلى تعيين أكثر من 100,000 عنصر جديد، ونسعى لتثبيت 30,000 درجة وظيفية للوزارة في الموازنة المقبلة. عضو لجنة الأمن والدفاع النيابي صقر المحمداوي يؤكد أن العراق لم يعد بحاجة إلى وجود قوة التحالف الدولي، ويشدد على ضرورة المضي بإقرار قانون خدمة العلم. كتلة الإعمار والتنمية النيابية تؤكد أن العراق قد يكون المتضرر الأكبر في حال تصاعد حدة الصراع بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية. مدير مكتب القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول الركن عبد الأمير الشمري يزور محافظة كربلاء لبحث الاستعدادات والخطط التنظيمية الخاصة بالزيارة الأربعينية. وزارة الزراعة تكشف عن آلية إصدار إجازات الاستيراد عبر 3 منصات إلكترونية، وتؤكد أن الرزنامة الزراعية تمنع استيراد 33 مادة من المحاصيل. مصدر أمني يعلن إسقاط طائرة مسيرة إيرانية من قبل الدفاعات الجوية بالقرب من مقر القنصلية الأمريكية بمدينة أربيل. مصدر أمني يعلن وفاة آمر اللواء 103 في الفرقة 25 بالجيش العميد الركن فيصل الخفاجي إثر تعرضه لحادث غرق أثناء السباحة في نهر دجلة. الهيئة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي تعلن تسجيل هزة أرضية بقوة 3.7 درجات في محافظة ديالى. محافظ البصرة أسعد العيداني يلتقي وزير الداخلية الكويتي فهد يوسف سعود الصباح في منفذ صفوان الحدودي لبحث عملية القصف المتكررة التي استهدفت المنفذ الحدودي بين البلدين. وزير النفط باسم محمد خضير العبادي يؤكد ضرورة بذل أقصى الجهود لزيادة معدل الصادرات النفطية ودعم خزينة الدولة بالتزامن مع استمرار أزمة مضيق هرمز. النائب أحمد سالم يعلن إعداد ملف يتضمن شبهات فساد ومخالفات إدارية ومالية وقانونية مرتبطة بعمل ديوان الرقابة المالية. الجيش الإسرائيلي يصعد عملياته العسكرية في الضفة الغربية المحتلة، وينفذ حملة اعتقالات طالت 80 فلسطينيا عقب الهجوم الذي وقع في تل أبيب أودى بحياة إسرائيليين 2. استشهاد 4 فلسطينيين وإصابة 7 على الأقل في اعتداءات نفذها مستوطنون والجيش الإسرائيلي في 16 منطقة في 6 محافظات بالضفة الغربية المحتلة. وزارة الخارجية التركية تدين بشدة تصاعد إرهاب المستوطنين الإسرائيليين غير القانونيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يؤكد أن إيران تريد التوصل إلى اتفاق، لكن الوقت لم يحن لإبرام اتفاق. الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريز يلتقي الرئيس السوري أحمد الشرع في دمشق في أول زيارة للأمين العام للمنظمة الدولية منذ 17 عاما. وزارة الصحة اللبنانية تعلن أن الحصيلة الإجمالية لضحايا الجرائم الإسرائيلية المتواصلة على لبنان بلغت منذ 2 آذار الماضي إلى 4330 قتيلا، مقتل 9 أشخاص وتدمير أكثر من 130 منزلا في أفغانستان جراء السيول التي ضربت ولاية نورستان شرقي البلاد. استمعتم إلى الأخبار من راديو تركمان اف ام الفضائية.
1: تركمان اف ام بعدد فريكانسمز 89.9.
4: Kuşların arasında özellikleriyle bir ayrıcalık kazanmıştır şahin kuşu. Şahin kuşunun kesin gözleri bulunmalıdır. Her tarafı görer ve özgürce hareket eder. Geniş kanatlarıyla, yoğun tüyleriyle gökyüzüne hakim olur. Sert pençesinde büyük bir güç yatar. Hiçbir zaman yenilmez, uzun yaşar. Hür yaşar. Tek olarak hareket eder. Sürüler uzaktan gözetir. İstediği yere konar. İstediği zaman kanatlanır. Ve gökyüzünü sahne eder.

0: Türkmen FM Bağdat frekansımız 89.9.
1: İzaatü Türkmen FM تقدم محمد
2: يا رسول الله
1: من قصص الأنبياء
2: يا حبيب الله
1: من قصص الأنبياء برنامج من تقديم حمدي عبد اللطيف إخراج محمود البياتي.

مستمعي الكرام، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا ومرحبا بكم. ضمن مسلسل قصص الأنبياء نقدم لكم اليوم من إذاعة تركمان فم الفضائية قصة النبي لوط عليه السلام، نرجو أن تنال رضاكم.

أرسله الله ليهدي قومه ويدعوهم إلى عبادة الله، وكانوا قوما ظالمين يأتون الفواحش ويعتدون على الغرباء، وكانوا يأتون الرجال شهوة من دون النساء. فلما دعاهم لوط لترك المنكرات أرادوا أن يخرجوه هو وقومه، فلم يؤمن به غير بعض من آل بيته. أما امرأته فلم تؤمن، ولما يئس لوط دعا الله أن ينجيهم ويهلك المفسدين، فجاءت له الملائكة وأخرجوا لوطا ومن آمن به وأهلكوا الآخرين بحجارة مسومة.

سيرته عليه السلام. حال قوم لوط: دعا لوط قومه إلى عبادة الله وحده لا شريك له، ونهاهم عن كسب السيئات والفواحش، واصطدمت دعوته بقلوب قاسية وأهواء مريضة ورفض متكبر، وحكموا على لوط وأهله بالطرد من القرية. فقد كان القوم الذين بعث إليهم لوط يرتكبون عددا كبيرا من الجرائم البشعة، كانوا يقطعون الطريق ويخونون الرفيق ويتواصون بالإثم ولا يتناهون عن منكر، وقد زادوا في سجل جرائمهم جريمة لم يسبقهم بها أحد من العالمين. كانوا يأتون الرجال شهوة من دون النساء. لقد اختلت المقاييس عند قوم لوط، فصار الرجال أهدافا مرغوبة بدلا من النساء، وصار النقاء والطهر جريمة تستوجب الطرد. كانوا مرضى يرفضون الشفاء ويقاومونه. ولقد كانت تصرفات قوم لوط تحزن قلب لوط. كانوا يرتكبون جريمتهم علانية في ناديهم، وكانوا إذا دخل المدينة غريب أو مسافر أو ضيف لم ينقذه من أيديهم أحد، وكانوا يقولون للوط: استضف أنت النساء ودع لنا الرجال. واستطارت شهرتهم الوبيلة، وجاهدهم لوط جهادا عظيما، وأقام عليهم حجته. ومرت الأيام والشهور والسنوات وهو ماض في دعوته بغير أن يؤمن له أحد، لم يؤمن به غير أهل بيته، حتى أهل بيته لم يؤمنوا به جميعا. كانت زوجته كافرة، وزاد الأمر بأن قام الكفرة بالاستهزاء برسالة لوط عليه السلام، فكانوا يقولون: ائتنا بعذاب الله إن كنت من الصادقين. فيأس لوط منهم ودعا الله أن ينصره ويهلك المفسدين.

ذهاب الملائكة لقوم لوط. خرج الملائكة من عند إبراهيم قاصدين قرية لوط. بلغوا أسوار سدوم، وابنة لوط واقفة تملأ وعاءها من مياه النهر. رفعت وجهها فشاهدتهم، فسألها أحد الملائكة: يا جارية، هل من منزل؟ قالت وهي تذكر قومها: مكانكم لا تدخلوا حتى أخبر أبي وآتيكم. أسرعت نحو أبيها فأخبرته، فهرع لوط يجري نحو الغرباء فلم يكد يراهم حتى سيئ بهم وضاق بهم ذرعا، وقال: هذا يوم عصيب. سألهم من أين جاءوا وما هي وجهتهم، فصمتوا عن إجابته وسألوه أن يضيفهم. استحى منهم وسار أمامهم قليلا، ثم توقف والتفت إليهم يقول: لا أعلم على وجه الأرض أخبث من أهل هذا البلد. قال كلمته ليصرفهم عن المبيت في القرية، غير أنهم غضوا النظر عن قوله ولم يعلقوا عليه، وعاد يسير معهم ويلوي عنق الحديث ويقصره قسرا ويمضي به إلى أهل القرية. حدثهم أنهم خبثاء، أنهم يخزون ضيوفهم، حدثهم أنهم يفسدون في الأرض، وكان الصراع يجري داخله محاولا التوفيق بين أمرين: صرف ضيوفه عن المبيت في القرية دون إحراجهم وبغير إخلال بكرم الضيافة. عبثا حاول إفهامهم والتلميح لهم أن يستمروا في رحلتهم دون نزول بهذه القرية.

الخبر مثل النار في الهشيم، وجاء قوم لوط له مسرعين. تساءل لوط بينه وبين نفسه، من الذي أخبرهم؟ وقف القوم على باب البيت. خرج إليهم لوط متعلقا بأمل أخير، وبدأ بوعظهم: هؤلاء بناتي هن أطهر لكم. قال لهم: أمامكم النساء زوجاتكم، هن أطهر، فهن يلبين الفطرة السوية، كما أن الخالق جل في علاه قد هيأهن لهذا الأمر. فاتقوا الله يلمسه نفوسهم من جانب التقوى بعد أن لمسها من جانب الفطرة. اتقوا الله وتذكروا أن الله يسمع ويرى ويغضب ويعاقب، وأجدر بالعقلاء اتقاء غضبه. ولا تخزوني في ضيفي، هي محاولة يائسة للمس نخوتهم وتقاليدهم، وينبغي عليهم إكرام الضيف لا فضحه. أليس منكم رجل رشيد؟ أليس فيكم رجل عاقل؟ إنما تريدونه لو تحقق هو عين الجنون. إلا أن كلمات لوط عليه السلام لم تلمس الفطرة المنحرفة المريضة، ولا القلب الجامد الميت، ولا العقل المريض الأحمق. ظلت الفورة الشاذة على اندفاعها. أحس لوط بضعفه وهو غريب بين القوم، نازح إليهم من بعيد بغير عشيرة تحميه، ولا أولاد ذكور يدافعون عنه. دخل لوط غاضبا وأغلق باب بيته. كان الغرباء الذين استضافهم يجلسون هادئين صامتين، فدهش لوط من هدوئهم، وازدادت ضربات القوم على الباب.

فصرخ لوط في لحظة يأس خانق، قال: لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد. تمنى أن تكون له قوة أو قوة تصدهم عن ضيفه، وتمنى لو كان له ركن شديد يحتمي فيه ويأوي إليه. غاب عن لوط في شدته وكربته أنه يأوي إلى ركن شديد، ركن الله الذي لا يتخلى عن أنبيائه وأوليائه. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو يقرأ هذه الآية: رحمة الله على لوط كان يأوي إلى ركن شديد.

هلاك قوم لوط. عندما بلغ الضيق ذروته وقال النبي كلمته تحرك ضيوفه ونهضوا فجأة، فأفهموه أنه يأوي إلى ركن شديد، فقالوا له لا تجزع يا لوط ولا تخف، نحن ملائكة ولن يصل إليك هؤلاء القوم. ثم نهض جبريل عليه السلام وأشار بيده إشارة سريعة، ففقد القوم أبصارهم.

التفتت الملائكة إلى لوط وأصدروا إليه أمرهم أن يصحب أهله أثناء الليل ويخرج، سيسمعون أصواتا مروعة تزلزل الجبال، لا يلتفت منهم أحد كي لا يصيبه ما يصيب القوم. أي عذاب هذا؟ هو عذاب من نوع غريب

يكفي لوقوعه بالمرء مجرد النظر إليه. أفهموه أن امرأته كانت من الغابرين، امرأته كافرة مثلهم، وستلتفت خلفها فيصيبها ما أصابهم. سأل لوط الملائكة: أينزل الله العذاب بهم الآن؟ أنبأوه أن موعدهم مع العذاب هو الصبح، أليس الصبح بقريب؟ خرج لوط مع بناته وزوجته، ساروا في الليل وغدوا السير، واقترب الصبح. كان لوط قد ابتعد مع أهله، ثم جاء أمر الله تعالى. قال العلماء: اقتلع جبريل عليه السلام بطرف جناحه مدنهم السبع من قرارها البعيد، رفعها جميعا إلى عنان السماء، حتى سمعت الملائكة أصوات ديكتهم ونباح كلابهم. قلب المدن السبع وهوى بها في الأرض. أثناء السقوط كانت السماء تمطرهم بحجارة من الجحيم، حجارة صلبة قوية يتبع بعضها بعضا، ومعلمة بأسمائهم ومقدرة عليهم. استمر الجحيم يمطرهم وانتهى قوم لوط تماما، لم يعد هناك أحد. نكست المدن على رؤوسها وغارت في الأرض حتى انفجر الماء من الأرض، هلك قوم لوط ومحيت مدنهم.

كان لوط يسمع أصواتا مروعة، وكان يحاذر أن يلتفت خلفه. نظرت زوجته نحو مصدر الصوت فانتهت، تهرأ جسدها وتفتتت مثل عمود ساقط من الملح. قال العلماء إن مكان المدن السبع بحيرة غريبة، ماؤها أجاج، وكثافة الماء أعظم من كثافة مياه البحر المالحة. وفي هذه البحيرة صخور معدنية ذائبة توحي بأن هذه الحجارة التي ضرب بها قوم لوط أو التي ضرب بها قوم لوط كانت شهبا مشعلة. يقال إن البحيرة الحالية التي نعرفها باسم البحر الميت في فلسطين هي مدن قوم لوط السابقة. انطوت صفحة قوم لوط، انمحت مدنهم وأسماءهم من الأرض، سقطوا من ذاكرة الحياة والأحياء، وطويت صفحة من صفحات الفساد. وتوجه لوط إلى إبراهيم، زار إبراهيم وقص عليه نبأ قومه، وأدهشه أن إبراهيم كان يعلم. ومضى لوط في دعوته إلى الله مثلما مضى الحليم الأواه المنيب إبراهيم في دعوته إلى الله. مضى الاثنان ينشران الإسلام في الأرض. مستمعي الكرام، كانت تلك ومضات من حياة قصة سيدنا لوط عليه السلام.

نبذة من قصة نبينا إسماعيل عليه السلام. هو ابن إبراهيم البكر وولد السيدة هاجر. سار إبراهيم بهاجر بأمر من الله حتى وضعها وابنها في موضع مكة، وتركهما ومعهما قليل من الماء والتمر. ولما نفذ الزاد جعلت السيدة هاجر تطوف هنا وهناك حتى هداها الله إلى ماء زمزم، ووفد عليها كثير من الناس حتى جاء أمر الله لسيدنا إبراهيم ببناء الكعبة ورفع قواعد البيت. فجعل إسماعيل يأتي بالحجر وإبراهيم يبني حتى أتم البناء، ثم جاء أمر الله بذبح إسماعيل، حيث رأى إبراهيم في منامه أنه يذبح ابنه فعرض عليه ذلك، فقال: يا أبت افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. ففداه الله بذبح عظيم. كان إسماعيل فارسا، فهو أول من استأنس الخيل، وكان صبورا حليما. يقال إنه أول من تحدث بالعربية البينة، وكان صادق الوعد، وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة، وكان ينادي بعبادة الله ووحدانيته.

سيرته عليه السلام. الاختبار الأول. ذكر الله في كتابه الكريم 3 مشاهد من حياة إسماعيل عليه السلام، كل مشهد عبارة عن محنة واختبار لكل من إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام. أول هذه المشاهد هو أمر الله سبحانه وتعالى لإبراهيم بترك إسماعيل وأمه في واد مقفر لا ماء فيه ولا طعام، فما كان من إبراهيم عليه السلام إلا الاستجابة لهذا الأمر الرباني، وهذا بخلاف ما ورد في الإسرائيليات من أن إبراهيم عليه السلام حمل ابنه وزوجته لوادي مكة لأن سارة زوجة إبراهيم الأولى اضطرته لذلك من شدة غيرتها من هاجر. فالمتأمل لسيرة إبراهيم عليه السلام سيجد أنه لم يكن ليتلقى أوامره من أحد غير الله،

أنزل زوجته وابنه وتركهما هناك. ترك معهما جرابا فيه بعض الطعام وقليلا من الماء، ثم استدار وتركهما وسار. أسرعت خلفه زوجته وهي تقول له: يا إبراهيم، أين تذهب وتتركنا بهذا الوادي الذي ليس فيه شيء؟ لم يرد عليها سيدنا إبراهيم وظل يسير. عادت تقول له ما قالته وهو صامت. أخيرا فهمت أنه لا يتصرف هكذا من نفسه، أدركت أن الله أمره بذلك، فسألته: هل الله أمرك بهذا؟ فقال إبراهيم عليه السلام: نعم. قالت زوجته المؤمنة العظيمة: لن نضيع ما دام الله معنا وهو الذي أمرك بهذا.

وسار إبراهيم حتى إذا أخفاه جبل عنهما وقف ورفع يديه الكريمتين إلى السماء وراح يدعو الله. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. صدق الله العلي العظيم.

لم يكن بيت الله قد أعيد بناؤه بعد، لم تكن الكعبة قد بنيت، وكانت هناك حكمة عليا في أمر الله سبحانه وتعالى لإبراهيم عليه السلام، فقد كان إسماعيل عليه السلام الطفل الذي ترك مع أمه في هذا المكان، ووالده من سيكونان المسؤولان عن بناء الكعبة فيما بعد. وكانت حكمة الله تقضي أن يسكن أحد في هذا الوادي ليمتد إليه العمران. بعد أن ترك إبراهيم عليه السلام زوجته وابنه الرضيع في الصحراء بأيام، نفد الماء وانتهى الطعام وجف لبن الأم، وأحست هاجر وإسماعيل بالعطش. بدأ إسماعيل يبكي من العطش، فتركته أمه وانطلقت تبحث عن ماء. راحت تمشي مسرعة حتى وصلت إلى جبل اسمه الصفا، فصعدت إليه وراحت تبحث به عن بئر أو إنسان أو قافلة. لم يكن هناك شيء، ونزلت مسرعة من الصفا حتى إذا وصلت إلى الوادي راحت تسعى سعي الإنسان المجهد، حتى جاوزت الوادي ووصلت إلى جبل، جبل المروة، فصعدت إليه ونظرت لترى أحدا، لكنها لم تر أحدا.

وعادت الأم إلى طفلها فوجدته يبكي وقد اشتد عطشه، وأسرعت إلى الصفا فوقفت عليه وهرولت إلى المروة فنظرت من فوقه، وراحت تذهب وتجي 7 مرات بين الجبلين الصغيرين، 7 مرات وهي تذهب وتعود. ولهذا يذهب الحجاج 7 مرات ويعودون بين الصفا والمروة إحياء لذكريات أمهم الأولى ونبيهم العظيم إسماعيل عليه السلام. عادت هاجر بعد المرة 7 وهي مجهدة متعبة تلهث، وجلست بجوار ابنها الذي كان صوته قد بح من البكاء والعطش. وفي هذه اللحظة اليائسة أدركتها رحمة الله، وضرب إسماعيل بقدمه الأرض وهو يبكي، فانفجرت تحت قدمه بئر زمزم وفار الماء من البئر. أنقذت حياتا الطفل والأم. راحت الأم تغرف بيدها وهي تشكر الله، وشربت وسقت طفلها، وبدأت الحياة تدب في المنطقة. صدق ظنها حين قالت لن نضيع ما دام الله معنا، وبدأت بعض القوافل تستقر في المنطقة، وجذب الماء الذي انفجر من بئر زمزم عديدا من الناس، وبدأ العمران يبسط أجنحته على المكان.

كانت هذه هي المحنة الأولى. أما المحنة الثانية فهي الذبح، وهو الاختبار الثاني. كبر إسماعيل وتعلق به قلب إبراهيم، جاءه العقب على كبر فأحبه، وابتلى الله تعالى إبراهيم بلاء عظيما بسبب هذا الحب. فقد رأى إبراهيم عليه السلام في المنام أنه يذبح ابنه الوحيد إسماعيل عليه السلام، وإبراهيم يعلم أن رؤيا الأنبياء وحي. انظر كيف يختبر الله عباده، تأمل أي نوع من أنواع الاختبار. نحن أمام نبي قلبه أرحم قلب في الأرض، اتسع قلبه لحب الله وحب من خلق. جاءه ابن على كبر وقد طعن هو في السن، ولا أمل هناك في أن ينجب. ثم ها هو ذا يستسلم للنوم، فيرى في المنام أنه يذبح ابنه وبكره ووحيده الذي ليس له غيره. أي نوع من الصراع نشب في نفسه؟ يخطئ من يظن أن صراعا لم ينشأ قط. لا يكون بلاء مبينا هذا الموقف الذي يخلو من الصراع. نشب الصراع في نفس إبراهيم، صراع أثارته عاطفة الأبوة الحانية، لكن إبراهيم لم يسأل عن السبب وراء ذبح ابنه، فليس إبراهيم من يسأل ربه عن أوامره.

فكر إبراهيم في ولده، ماذا يقول عنه إذا أرقده على الأرض ليذبحه؟ الأفضل أن يقول لولده ليكون ذلك أطيب لقلبه وأهون عليه من أن يأخذه قهرا ويذبحه قهرا. هذا أفضل. انتهى الأمر وذهب إلى ولده، قال: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك، فانظر ماذا ترى. انظر إلى تلطفه في إبلاغ ولده وترك الأمر لينظر فيه الابن بالطاعة. إن الأمر مقضي في نظر إبراهيم لأنه وحي من ربه، فماذا يرى الابن الكريم في ذلك؟ أجاب إسماعيل: هذا أمر يا أبي، فبادر بتنفيذه. يا أبتي افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. تأمل رد الابن، إنسان يعرف أنه سيذبح فيمتثل للأمر الإلهي ويقدم المشيئة ويطمئن والده أنه سيجده إن شاء الله من الصابرين. هو الصبر على أي حال وعلى كل حال، وربما استعذب الابن أن يموت ذبحا بأمر من الله. ها هو ذا إبراهيم يكتشف أن ابنه ينافسه في حب الله. لا نعرف أي مشاعر جاشت في نفس إبراهيم بعد استسلام ابنه الصابر.

ينقلنا الحق نقلة خاطفة، فإذا إسماعيل راقد على الأرض، وجهه في الأرض رحمة به كي لا يرى نفسه وهو يذبح. وإذا إبراهيم يرفع يده بالسكين، وإذا أمر الله مطاع. فلما أسلم، استخدم القرآن هذا التعبير فلما أسلم، هذا هو الإسلام الحقيقي، تعطي كل شيء فلا يتبقى منك شيء. عندئذ فقط وفي اللحظة التي كان السكين فيها يتهيأ لإمضاء أمره، نادى الله إبراهيم، انتهى اختباره، وفدى الله إسماعيل بذبح عظيم. وصار اليوم عيدا لقوم لم يولدوا بعد، هم المسلمون. صارت هذه اللحظات عيدا للمسلمين، عيدا يذكرهم بمعنى الإسلام الحقيقي الذي كان عليه إبراهيم وإسماعيل عليه السلام.

خبر زوجة إسماعيل. عاش إسماعيل في شبه الجزيرة العربية، ما شاء الله له أن يعيش. روض الخيل واستأنسها واستخدمها، وساعدت مياه زمزم على سكن المنطقة وتعميرها. استقرت بها بعض القوافل وسكنتها القبائل، وكبر إسماعيل وتزوج، وزاره إبراهيم عليه السلام فلم يجده في بيته ووجد امرأته. سألها عن عيشهم وحالهم، فشكت إليه من الضيق والشدة. قال لها إبراهيم عليه السلام: إذا جاء زوجك مريه أن يغير عتبة بابه. فلما جاء إسماعيل ووصفت له زوجته الرجل، قال: هذا أبي، وهو يأمرني بفراقك، الحقي بأهلك. وتزوج إسماعيل امرأة ثانية، زارها إبراهيم يسألها عن حالها، فحدثته أنهم في نعمة وخير، وطاب صدر إبراهيم بهذه الزوجة لابنه.

الاختبار الثالث. وها نحن الآن أمام الاختبار الثالث، اختبار لا يمس إبراهيم وإسماعيل فقط، بل يمس ملايين البشر من بعدهم إلى يوم القيامة. إنها مهمة أوكلها الله تعالى لهذين النبيين الكريمين، مهمة بناء بيت الله تعالى في أرضه. كبر إسماعيل وبلغ أشده، وجاءه إبراهيم عليه السلام وقال له: يا إسماعيل، إن الله أمرني بأمر. قال إسماعيل: فاصنع ما أمرك به ربك. قال إبراهيم: وتعينني. قال: وأعينك. فقال إبراهيم: فإن الله أمرني أن أبني هنا بيتا. أشار بيده لصحن منخفض هناك. صدر الأمر ببناء بيت الله الحرام، هو أول بيت وضع للناس في الأرض، وهو أول بيت عبد فيه الإنسان ربه. ولما كان آدم هو أول إنسان هبط إلى الأرض، فإليه يرجع فض بنائه أول مرة. قال العلماء: إن آدم بناه وراح يطوف حوله مثلما يطوف الملائكة حول عرش الله تعالى. بنى آدم خيمة يعبد فيها الله، شيء طبيعي أن يبني آدم بوصفه نبيا بيتا لعبادة ربه. وحفت الرحمة بهذا المكان، ثم مات آدم ومرت القرون وطال عليه العهد، فضاع أثر البيت وخفي مكانه. وها هو ذا إبراهيم يتلقى الأمر ببنائه مرة ثانية، ليظل في المرة الثانية قائما إلى يوم القيامة إن شاء الله. وبدأ بناء الكعبة.

هدمت الكعبة في التاريخ أكثر من مرة، وكان بناؤها يعاد في كل مرة، فهي باقية منذ عهد إبراهيم إلى اليوم، وحين بعث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تحقيقا لدعوة إبراهيم. وجد الرسول الكعبة حيث بنيت آخر مرة، وقد قصر الجهد بمن بناها فلم يحفر أساسها كما حفره إبراهيم. نفهم من هذا إن إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام بذلا فيها وحدهما جهدا استحالت بعد ذلك محاكاته على عدد كبير من الرجال. ولقد صرح الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بأنه يحب هدمها وإعادتها إلى أساس إبراهيم لولا قرب عهد القوم بالجاهلية وخشيته أن يفتن الناس هدمها وبناؤها من جديد، بناؤها بحيث تصل إلى قواعد إبراهيم وإسماعيل. أي جهد شاق بذله النبيان الكريمان وحدهما، كان عليهما حفر الأساس لعمق غائر في الأرض، وكان عليهما قطع الحجارة من الجبال البعيدة والقريبة ونقلها بعد ذلك وتسويتها وبنائها وتعليتها، وكان الأمر يستوجب جهد جيل من الرجال، ولكنهما بنياها معاً.

لا نعرف كم هو الوقت الذي استغرقه بناء الكعبة، كما نجهل الوقت الذي استغرقه بناء سفينة نوح. المهم أن سفينة نوح والكعبة كانتا معا ملاذا للناس ومثوبة وأمنا. والكعبة هي سفينة نوح الثابتة على الأرض أبدا، وهي تنتظر الراغبين في النجاة من هول الطوفان دائما. لم يحدثنا الله عن زمن بناء الكعبة، حدثنا عن أمر أخطر وأجدى، حدثنا عن تجرد نفسية من كان يبنيها ودعائه وهو يبنيها. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك، وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. صدق الله العلي العظيم. إن أعظم مسلمين على وجه الأرض يومها يدعوان الله أن يتقبل عملهما وأن يجعلهما مسلمين له، يعرفان أن القلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن، وتبلغ الرحمة بهما أن يسأل الله أن يخرج من ذريتهما أمة مسلمة له سبحانه. يريدان أن يزيد عدد العابدين الموجودين والطائفين والركع السجود. إن دعوة إبراهيم وإسماعيل تكشف عن اهتمامات القلب المؤمن أنه يبني لله بيته، ومع هذا يشغله أمر العقيدة. ذلك إيحاء بأن البيت رمز العقيدة. ثم يدعوان الله أن يريهما أسلوب العبادة الذي يرضى، وأن يتوب عليهم فهو التواب الرحيم. بعدها يتجاوز اهتمامهما هذا الزمن الذي يعيشان فيه، يجاوزانه ويدعوان الله أن يبعث رسولا لهؤلاء البشر. وتحققت هذه الدعوة الأخيرة حين بعث محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم، تحققت بعد أزمنة وأزمنة.

انتهى بناء البيت، وأراد إبراهيم حجرا مميزا يكون علامة خاصة يبدأ منها الطواف حول الكعبة. أمر إبراهيم إسماعيل أن يأتيه بحجر مميز يختلف عن لون حجارة الكعبة. سار إسماعيل ملبيا أمر والده. حين عاد كان إبراهيم قد وضع الحجر الأسود في مكانه، فسأله إسماعيل: من الذي أحضره إليك يا أبتي؟ فأجاب إبراهيم: أحضره جبريل عليه السلام. انتهى بناء الكعبة، وبدأ طواف الموحدين والمسلمين حولها، ووقف إبراهيم يدعو ربه نفس دعائه من قبل، أن يجعل أفئدة من الناس تهوي إلى المكان. انظر إلى التعبير: إن الهوى يصور انحدارا لا يقاوم نحو شيء، وقمة ذلك هو هوى الكعبة. من هذه الدعوة ولد هوى الهوى العميق في نفوس المسلمين رغبة في زيارة البيت الحرام، وسار كل من يزور المسجد الحرام ويعود إلى بلده يحس أنه يزداد عطشا كلما ازداد ريا منه، ويعمق حنينه إليه كلما بعد منه. وتجيء أوقات الحج في كل عام، فينشب الهوى الغامض أظافره في القلب نزوعا إلى رؤية البيت وعطشا إلى بئر زمزم. قال تعالى حين جادل المجادلون في إبراهيم وإسماعيل: ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. عليه الصلاة والسلام استجاب الله دعاه، وكان إبراهيم أول من سمانا المسلمين.

مستمعي الكرام، كانت تلك ومضات من قصة نبينا إسماعيل عليه السلام. غدا لنا لقاء آخر مع قصة نبي آخر إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: من إذاعة تركمان FM، كنتم وبرنامج من قصص الأنبياء.
1: يا رسول الله، يا حبيب الله.
0: كان معكم في التقديم حمدي عبد اللطيف، وفي الإخراج محمود البياتي.